0: والله اتو وطن فوق اني هفقى اردت وتاشني
1: جات
0: بتاك سوفينير امي كار ان شاء الله فالترياض انتينا كان لنا شات جبا والله شات بركوي